0: za saurari karatun alqur'ani mai girma wanda Mas'ud Abdullahi sarki ya dauki nauyin kawo muku. Muna roƙon Allah ya ba wa ƙasar mu Najeriya zaman lafiya da jahar mu ta Kano, ya yi riko da hannayen shugabannin mu, ya ba su ikon sauke nauyin da Allah ya dora musu. Amin summa amin.
1: Laisa alayka hudehum walakin Allah diman ya sha, wama tunbiqu min khairin fali anfusikum wama tunbiquna illa ibtiga wajhillah wama tunbiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la turamun. Lil fuqara alladhina usiru fi sabilillahi la tad'una darban biladi asibukum jahilu ugniya amina ta'pop ta'rifukum bisimihum la yas'aluna nasa ilhafa wama tunbiqu min khairin fa inna allaha bi alim alladhina yunfiquna amwalakum bil layli wan nahari sirran wa laniyatan farahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaykum wa la hum yahzanun. Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaya fa'adakuma salaf wa amruhu ila Allah wa man ara faulai ka sabun nar hum fi khalidun yama qulahu riba wa irbi sadaqat wallahu la bukulla kafirin asim innal ladina amanu wa amilus salihati wa qamus salata wa atuz zakata lakum ajrukum inda rabbikum wa la khawfun alaykum wa la hum yahzanun. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum minin fa illam tabaru fazaru bi harbi minallahi wa rasuli wa in tubtum farakum ruusu amwarikum la tazlimuna wa la tudamuna wa in kana zusuratin fa naziratun ila maysura wa tasaddaqu khairul lakum in kuntum talamuna wattaqu yawman turja'una fi ila allahi summa tuwaffikum nam simma kasabaru wa kum la yudamun. Ya ayyuhal ladzina amanu iza dayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu waliyakatu bainakum katibun bil adil wala yaba katibun an yaktuba kama allamahu allahu falyaktub walyumli lilladhi alayhi alhaqu walyattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu shay'a fa in kana alladhi alayhi alhaqu safihan aw da'ifa naw la yastadiu an yumillahu falyumli waliyuhu bil adil wa sayyidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada ayyan tadilla idaykuma fa tuzakkira idaykuma al-ukhra wa la ash-shuhada iza ma du'u wa la tazamu an taktubuhu saghiran aw kabira nira ajali zalikum aqsadu inda allahi wa aqwamu lishahada wa dini allah tartabu illa an takuna tijaratun adiratun tudiruna ha bainakum falaysa alaykum junahun la taktubuha wa ashidu idha tabatum wa la yubawwaru katibun wa la shahira wa in tabaru fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in aliyam wa in kuntum ala safariyan wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda فَإِنَّ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّنَا آمَنَ بِاللَّهِ وَ وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق عزيز ذو انتقام إن الله انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يقلب الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونكم مثلهم رأي العين والله يوجد بنظرك من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ونحن بكم بكر من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستكبرين بلا سير شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينكم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم

fa ina aslamu fa qad hitadaw wa anta ala fa inna ma'alika al-balagh wallahu basirun bil ibad inna alladhina yaquruna bi ayati la wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti min an-nasi fa basharhum bi adhabin alim ulaika alladhina abidata ma'arum fi dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yad'una ila kitabin lahi liyakuma bayna mata walle fariqun minhum wa hum muridun zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa garrakum fi dinihim ma kanu yaftarun fa kayfa idha jama'nakum li yawmin la rayba fi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun walillahi malikul mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha ذلك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا تأخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقيا ويحذركم الله نفسا وإلى الله المصير ولن تقوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم كلا ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجر كل نفس ما عملت من خير مهدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله على بركة فريا إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى إمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت إمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميت مريم وإني أعوذها بك ذرية

أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا وابتدعوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أما الذين اسودت وجوههم أكبرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك الحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا سروان ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الذي وكم يسجدون يؤمنون بالله ويوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن تكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الدنيا كما سلريهم في أسرنا سابت حرس قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبرا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونكم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أدوا عليكم اللعنة من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدكم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلوا تشكرون استقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون طارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم
لهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن

فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس ودن وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما لم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلك الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير وما نؤلم أصحاب في سبيل الله وما دعوه وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتيه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وما اويهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده تحسونكم بإذني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على عهد والرسول يدعوكم في أخريكم فأصابكم غما بغم لكي لا تعذنوا على فاتكم على ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنظر عليكم من بعد الغم أمنة نؤاسا يغشي طائفة منكم وطائفة قد حمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر عليكم القتل إلى مواجههم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم إن الله والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلكم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانكم إذا ربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تشرون فبما رحمة من الله لينتلكم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدي وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبينا يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله خبير بما تعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات

0: آتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ أناكم هم للكفر يوم إذ نقرب منهم للإيمان يقولون بأبواء ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا إن الله الذين قالوا لإخوانكم وقالوا لو أقبعوا ما قتلوا قل فدرقوا أن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل حياة عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القهر للذين أحسنوا واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادكم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لكم عذابا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اجتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا بك يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله أحد إلينا الله نؤمن لرسول أتاتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالتي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون yashtarun la siban allazina yafrahuna bima tawwa yuhibuna an yumadu bima lam yafalu farata sibannakum bima fazatin min al'azab wa lahum azabun alim walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nir rabbana innaka man tudkhilin nar faqad khuzaita wa ma lidh-dhalimina min ansir rabbana innana sami'na munadiyan yunadi liman aamanu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al birr rabbana wa atina ma atana 'ala rusulika wa la tughina yawmal qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad fastajaba lahum rabbuhum anni la uju amala amilun minkum min zakarina wa sai barukum min ba'du fallazina hajar wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu sawaban min indillah wallahu indahu husnul sawab la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilan summa ma'awaykum jahannam wa bisal mihad lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la taruna bi'ati llahi samaran qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون سوره النساء مدنيات ومئات وخمسون وسبعون ايه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالكم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن كبتم الله تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع وإن كبتم الله تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني الله تقول واتوا النساء صدقواتهن نهلا فإن قلنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تتصفوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالكم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترى الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفرودا وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لكم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كان له إخوة فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مدار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذانيات يعنيها منكم فازوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أتنى لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتموهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذون بوتانا وإثما مبينا وكيف تأخذون وقد حبي بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح بعضكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمواتكم وكراتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم وحرم عليكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين wal musanatu minan nisa illa ma malakat imanukum kitaballahi alaykum wa halalakum ma wara zalikum an tabtagu bi amwalikum musinina ghayra musafihina famastamtatum bihi minhunna fa atuhunna ujurakunna farida wala dunarikum fima taradaytum bihi min ba'dil farida inna allaha kana aliman hakima wa man lam yastati minkum awlanan yanki المسنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف مسنات غير مسافحات ولا متخذات اقدان واذا اوسن فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المسنات من العظام ذلك لمن خشي الانات منكم والله غفور رحيم يريد الله لبين لكم ويعليكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تغضوا منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدين والأقربين والذين آتيت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أبانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن كبتم شقاق بينهما فقسوا حكما من علي وحكما من عليها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما قبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنوب والساهب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لعب من كان مختارا فقرا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما
1: an saurari karatun Al-Qur'ani mai girma wanda Mas'ud Abdullahi sarki ya dauki nauyin kawo muku muna roƙon Allah ya bawa ƙasar mu Najeriya zaman lafiya da jahar mu ta Kano ya yi riko da hannayen shugabannin mu ya ba su ikon sauke nauyin da Allah ya dora musu ya kawo mana ci gaba a wannan ƙasa ta mu amin summa amin